حنا كانوا ناكرديا شفالي جرقوتي حاجة تهوى قسخانا يا بريفانا ناب يا تريانا يا جنكانا حكى دايكا تقو بابي تقو تبوشي زيكاش بريكينا تيب بيجا يا دي بابو فريبا مشخام قديا شريم رجيا بريفالي توري فالي حسب فالي بيري فالي دوزاني مالا بابي بيري فالي بكرنجا او ذكي راسري مالا بابي بيري فالي سيبي او ريش قيدي يا ابيني ايدي يا مال خرابين ايدي شبانو دفي خبيج جرزنا بردا تجي المدرنجة بيري فالي طاري فالي اسمي فالي بيري فالي حبيت أصدري بيري فالي زيري نايم.

0: معلوله وكيكيج ولميتي شو حاس كريت ويجي هاديا سبي القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتنو چابرنگ نارانه
1: راديو وين

Ya todo voy. بارم حلفا ولاي ويا كبرى بارم حلفا ولاي ويا اسبي باب مستي جرينا بين فورتكان ومسينا ابارا جرينا بس افريق ورد برقلا ويلي ويا والله بلادي خوش ميرين صلاة بصلاة بخازتين لا مقودي سنة.

C'est plein de goyons, boy. تعبير اخواتك قل هو لا بي او تشو تالاني كوشيك بابي يزيد نادي ساني باس تيم لاني ايام والله صلاة ربي صالي ايام والله نقول جبنا شفين حلال بي ويلي ايام ذا بلادي خوش ميري